الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، بسم الله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İşte şu arkamdaki çağlayan gibi.